عينك احلى الوريجينا مشيت عبرا في زوار اركبتينا او عينك احلى في الماشينا زوج عباسيه تلاقينا في طريق مستغل